0: اكسنزو ارفينا يو بريك ما هاتيرين وانت فيلمتو امينة في الرفرنس والريال شوم اهوي فرستا مراستا تنجي تبونك وتملون هنا تنزا تلقى شيء مثلون الراتي اللي باتخيتي باسينا السالم ويا سالسون وشل مولي مثلون هنا تي مسلم مكاتين قلبي توكي دي فوري كي دوليز كي زون كي بونج دوليز تتلاو دي
1: Etarbe hante horinya runa ya lishume le metu imedi.